مكانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين.

الأبواب ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون

إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

معجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

تنام تعبنا يبقى جيخ بجيخ وللدندق جيخ تنيني يبقى نريتاخ سين خليدا

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

بعد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون.

يرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.

0: على علم بل هي فتنة.
1: سمح الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. بوكين انجلند نيو كان كوتي نيكس توركس سانت ديلو ديزيا كليف ديني كليف علي ديني اني جام تي بي ريو سنغال اك ليكو ور دا خام نين جام تي لا ليب خات جام جوجو نك ديلو نانكو نيان سبحانه وتعالى مو ماي نيو كو تي بارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ñu delu fatelene waxtu julli fajasi mi ngi tollu ci juromi waxtu bu toftale fanwe similek ben jamono ji ñu wax ak yeen nak juromi waxtu di 5h toftal na ñaar fukk simili ak ñaar julli suba bi mi ngi tollu ci juromi waxtu bu toftale ñeen fukk simili ak juroom ben tisbar bi dan ko julli ñaar waxtu bu toftale fukk simili juroom takusan mi ngi tollu ci juromi waxtu tembe timis dan ko julli juroom ñaar waxtu bu toftale ñeen fukk simili ak juroom ñeent geeyit mi ngi tollu ci juroom ñetti waxtu bu toftale ñien fukki simili ak juroom ñent tay la gawa fukki fan ak juroom ñett ci mu haram muy wéru tam xarit de pop ñenti fan ci wéru juillet ci atum 2026 ñu delu fatelene ne ngagn demba job mo nek ci walu machine bi mohammed braya mbay mo fi nekkon ngagn demba moko fi wutu rsi radio sénégal international matassa cdm sidina saw ci cadre bi soxna dama djé mbokk ni sa dañu dik ak yeen ci keuytu tagay la tañu dik ak yeen ci keuytu yek li